0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
8: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
9: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: شكرا.
1: خد بالك من نفسك،
2: ما تخافيش، المهم انت تكوني بخير.
1: انا بخير، ما تتاخرش عليا.
2: نو مش هتاخر. مين ليا غيرك؟ اشوفك بالليل.

بتصوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنسي.

بنتها غير القوي منتظر ومو حق يلي ببالك هالحلم المنتظر زمن الطيب انتهى وهيدا عصر النصر يلي ما بيسعى ما بيوصل لو لحتى شبه

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت انا بدي اياه اول وحده.

0: بيبو
1: استاذ
0: عامل ايه يا حبيبي؟ والله وحشتني.
1: انت
0: بيقولوا متخاصمين.
1: لا متصالحين يا استاذ.
0: دايما متصالحين.
2: عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
1: انت
2: عامل ايه؟
1: كويس.
2: عامل لك مفاجأة.
0: عزيزو
2: تعالى يا عزيز.
3: يا ريس
2: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا
0: يا بابا. يا بابا ازيك يا بابا؟
3: ازيك يا سلامة يا حبيبي.
2: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
3: حبيبي؟
2: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك يتفلسف وينصحني، شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

فيها كده يا ابن اللذينه ده؟ ولا على ابو اللي بيغير القميص من جمعه لجمعه؟ ولا تعبريه بجزمتك بس انت تقلي عليه وبكره يجيلك على ملا وشه.

بتصوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطرو فرنساوي.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع D

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
0: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: لا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

مش أجمل منها.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: شو طالعنا بالفنجان؟ شو
1: في لنا؟ جارة بجنة فنجان.
0: والله
1: مين عندك مسافة؟
0: في كثير مسافرين يا
1: بنت. لكن شو بعتي لي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف كبير. يلا دولارات بدنا دولار بدنا دولار
0: بدنا دولار.
1: شهرين اللي عليكي
0: والله
1: عين عين.
2: شو صاير؟ معكم عم ببصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال مبصر لك. عندك شي حلو من هون؟ لاقي الشرطين فوق فوق فوق.
2: قولي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله.

0: Ne psom je, psom je.
1: Na psom se kramajni.
0: Aj, šo hlajn lajke.
1: Vala.
0: Hlajn, hlajn, hadik, žartik, mina hajde,
1: abir bajte. Min makeniko.
0: Hezitik, hala bajte, hala gusri. ما تقولي قدامك
1: لا ما بقول ابدا
0: مش معقولة ليش بتقولي
1: مش معقولة الا
0: لكن كيف مدمعة منفرحة منفرحة
1: ان شاء الله ان شاء الله

كان فراقنا كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه بإشي؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي نفسه. اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة جدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
10: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
11: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
12: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
13: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
14: لان قصتك شيخ الشباب.
15: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
1: أنت طلع أنت طلع.
14: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
13: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: النجم الساطع، الساحر، الغامض. مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
1: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: سيدي كانت تركتك من زمان.
1: ايه ما بدها هالقد؟
2: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول. عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
3: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
4: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
5: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: حلوين حلوين.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بغازله
5: شوي حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا.
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الراس في تونس.
9: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.
1: فكر الدنيا باهرة.
10: يا زلمة ما بدها هالقد، ما لك هالغنية
11: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
12: سلا ما بدها هالقد
11: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: يلا مكسر مستوي
1: ليك طيب وعدت
0: طيب طيب
2: لا لا لا لا لا راح الدولاب

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

من أجمل أغاني.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال يعني لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبة بقلبه.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هوني
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
7: بيصيروا الإعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما هول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة. مين بك يا
5: أنا بحب شغلة بإليسا، أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكتر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم
9: تكذب. اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه بإشي؟
1: مروان افندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان افندي
2: حبيبي. مروان افندي طب اقعدي شوي. اقعدي حبيبي.

عن عيوبه.

0: بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
1: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
2: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
0: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
3: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
4: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

بنتها غير القوي منتظر ومو حق يلي ببالك هالحلم المنتصر. زمن الطيب انتهى وهيدا عصر النصر يلي ما بيسعى ما بيوصل لو لحتى شبه. زمن

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازل شوي حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا.
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
7: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هوني
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الإعلاميين
9: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
10: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
7: هذا تيجي الرأس بتونس.
11: يعيش
1: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
12: اجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
13: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
14: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع D

0: توب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن أصدق شيخ الشباب
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

ممكن يلا انا اتاخرت يا احمد.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان نجمه، بقيت نجمه كبيره.
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع.

0: بعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
1: ما تخافيش،
2: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
0: لا اكدس لا اكدس.
2: ايوه بقى كده كده.
0: ايوه كده. مرنا جميل، عايز اقول مرنا جميل.
3: خلاص خلاص ما تعرفش. خلاص خلاص ما تعرفش. يلا دي واحده ثانيه.
0: حلوين حلوين.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا.
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاوب
6: هلا، اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: ما هو عن حالك، مش هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
8: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: أنا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وأنت قدامي؟
1: لا عن جد هلأ.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه أنت شو بتحس؟ حاسة بإشي؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي.
2: حبيبي. مروان أفندي نفسه. أقعدي شوي. أقعدي حبيبي.

آخر كلامنا، اتفقنا كان فراقنا، كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش.

0: واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
1: بيه ما بدها هالقد.
2: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول. عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
3: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
4: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
5: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي الله اشتقت لك انا بحب شوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في
9: جيب.
12: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: بيشيروا الاعلاميين
16: شو ما هو عن حاله مش هيك ما تسالنا اسئله
12: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة
17: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف
19: هذا تاج الراس في تونس
20: كل ما
21: أنت إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
22: بدي أقول اسم الله
23: عم تكذب
24: أجواء جميلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
25: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة يعني كلها نجوم بحبهم
26: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: سلا ما بدها هالقد،
0: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

This is my job and this is what I do. Bring it.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيصيروا الاعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما هول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله. بيك يا
6: على انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
7: هذا تاج الراس بتونس.
1: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: حدا زيك.
1: Thank you.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستاره
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا في واحده ثانيه.
0: ايه الحلوين ده؟

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه بإشي؟
1: مروان افندي بدنا نسكر.
0: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
0: لا لا اللي قبليها.
1: مروان افندي
0: حبيبي. مروان افندي طب اقعدي شوي. اقعدي حبيبي.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب
7: يعني النسوان اللي حصوروا معه
8: لأن قصتك شيخ الشباب
9: هذا اتهام حلو اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام
10: فيروز لنا نحن فيروز للشعب فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها
11: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وغير أي حد.

0: ازيك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
0: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: عن جد ما بدها الهاد وفر حكياتك قدر ذاتك واعترف عن جد ما بدها الهاد
1: وقفوا في شكوى
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت تحتفلوا بلاقي
4: ما بدها

توب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
1: بيب ما بدها هالقد.
2: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
3: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
4: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: ولعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
6: معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المودية لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي يلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونها المحبه بقلبها
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في
9: جيب.
12: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
7: حبيبي
13: وحبرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
7: طيب الحديث
14: خبيت والإعلاميين
15: شو ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا عزيلا
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
16: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
17: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف
18: هذا تاج الراس في تونس
7: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
17: بدي اقول اسم الله عليك
12: عم تكذب
19: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
20: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
21: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: شو حبيبتها؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلأ.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسة بإيش؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي نفسي. أقعدي شوي. أقعدي حبيبي.

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو
2: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزو عم يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
9: انت وحشنا قد الدنيا
10: فروسي يلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
11: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
12: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
13: بجنن شوي حبيبي ما احلى بجنن
12: بس شفتك انا
14: هلا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
15: المسرح بالسعودية
16: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
15: حبيبي
16: وحضرت حبيبي
14: الا زمان ما بربر
15: طيب الحديث
17: بيشيروا الاعلاميين شو
18: بيعملوا ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة مين بيكي على
14: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
19: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
13: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف
6: هذا تاج الراس في تونس
15: يعيش انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
13: بدي اقول اسم الله
1: عم تكذب
4: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
3: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
7: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتها كيف صار يطلق
5: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر

توب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
4: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
6: ايه ما بدها هالقد
7: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول
8: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
9: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
7: هي لك شو قصتك يا حياتي ما قالت لك الماما الطبخه
10: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
10: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسة بإشي؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي طب سأقعدي شوي. أقعدي حبيبي.

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزو عم يعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي الله اشتقت لك انا بحب شوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: بيشيروا الاعلاميين شو
16: بيعملوا ما اقول عن حالك مشان هيك ما تسالنا اسئله
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
17: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف
19: هذا تاج الراس في تونس
11: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
18: بدي اقول اسم الله
4: عم تكذب
15: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
14: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
20: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق
21: يا عيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان
22: بيب ما بدها هالقد
23: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول
24: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
25: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
23: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
26: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

0: ابني احنا طريقك
1: يا حبيبي. بتعمل ايه يا حبيبي؟ خدني لمبه اعمل ايه؟
2: انا اخرب السرعه.
3: لا تاني تاني كات.
4: لا هو تاني دور سامسونج
3: كات.
4: انا
1: اسف يا عم.

جربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنسي

0: رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
0: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ الأكل.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي الله اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهية الفاهية الوان العيد الفرح بعيونك المحبة بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: بيصيروا الاعلاميين شو
16: بيعملوا ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة مين بك يا
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
17: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف
19: هذا تاج الراس في تونس
20: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
21: بدي اقول اسم الله عليك
22: عم تكذب
23: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
24: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
25: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتها كيف صار يطلق
26: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
27: ما بدها هالقد؟
28: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول موديلو
29: احمدي عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوينك
30: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
28: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
31: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

وقف وقفة بطل سي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد سي مرة وروح خطوف القمر.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

بوب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش، 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه بإشي؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي نفسه. اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوا شي انتو
2: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله، مش هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
10: يا عيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: ما بدها هالقد؟
11: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
12: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
13: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
11: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
14: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: هلا هلا يا اخت اسم الله. ايه يا استاذ رامي يا عياش، احنا جاي نعمل الكليب ولا جاي تحب هنا على جنب؟
1: ما احب، انا ما اعرفهاش صراحه، بالصدفه شفتها.
0: ما تعرفهاش وايه اللي عجبك فيها؟ عود الخله دي
1: ولا حاجه بوجودك حقيقي؟
0: يا سلام. طب يلا عشان نعمل يا سكاكر السكر يا مسكر.
1: اكيد اتفضل يا ست. اكيد
0: اتفضل.
1: اتفضل يا استاذ فادي.
0: اتفضل فادي.

0: في الأيام الحلوة، حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد ما لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدي

0: ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
4: مدنا طلي أنت مدنا طلي.
2: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي، ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: خبيته الاعلاميين شو
8: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
9: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
6: هذا تيجي الراس في تونس.
10: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
11: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
12: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستارة كبيرة ومكسرة الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجملة مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جملة وحياة ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنة جميلة، عايز اقول مرنة جميلة.
4: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا في واحدة تانية.
0: حلوين حلوين.

0: هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك

0: اخ جيابك ما بتشد
1: سلا ما بدها الان
0: عن جد ما بدها الان وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي ايه؟
0: ما بدي.

0: Your secret hair extension.
1: يا عيبي شو مالك؟ واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: بيب ما بدها هالقد.
3: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
4: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
6: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
7: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لأن قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
0: انت طلع انت انت طلع.
3: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: شو حبيبتها؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسة بإيش؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي نفسي. اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين شو
9: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.
11: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

وقف وقفة بطل سي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد سي مرة وروح خطوف القمر.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: ما تطلع.
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
6: تركتك من زمان.
7: ما بدها هالقد.
8: شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
9: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
10: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
8: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
11: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
12: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي ايه؟
0: ما بدي.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح في السعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
8: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس تونس.
9: يعيش
4: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعمل فيه، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأوليده.
1: بضلوا يحكي السكرتير واتساب، حتى إذا تمارك
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني.
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في وحدة
2: قدام مرة بدي أتحمل، قدام بدي أتحمل يعني.
1: أكيد عم بيخونني.

عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو طب عيب ولو اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبة بقلبه.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: اغاني اغاني اغاني اغاني على المسرح بالسعودية.

0: جدا ان انت هون
1: حبيبي
0: وحضرت حبيبي
2: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: بيصيروا الاعلاميين شو
4: بيعملوا؟ ما هقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
6: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
0: هذا تاج الرأس في تونس.
7: أنت إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
1: بدي أقول اسم الله عليك.
2: عم تكذب.
8: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
10: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

Thank you.

0: في الأيام الحلوة، حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.